افتكر يلي زيت حنينة أم فيرجن ماريا اللي أضحت في الدنيا ما نستمع لشحات تنتفى تحت الحر سنتيك طلبك لينونة يو فتش لتدخل عليك وانت ما سمعتوش ام انقل من دان الحسيب على عندك نجري يا فيرجن وامتيي عندك نجي قديمك نقط مدنب ونيدم يا عم لبنت الله مامول بنيدم لا تستمرش طلبتيي ازدا اسماني وواجبني امين او فيرجن ماريا ام اجبيه تاع الكنيسيه فديك نفداو الكنيسيه كلها انت اينونا تاع السقفيت حارس وين للسقفيت في الميسيوني ابوستوليكا تاعهم وتان ساتشردوتي ريليجيوزي لايتشي لي كوبراو في الشوليبس تاعهم انت اللي من لبن ديفينتيك النفسو وقت الموت في الدية تيو كنت برزنتاتا بحالة أم للدشيبل والمحبوب افتكر في البوبلو نسراني اللي يفدا فيك افتكر فوليدك كلا وزيت البيس تطلب تاحهم قدمالا زوم صحيحة الفيد تاحهم قوي الطعمة تاحهم وكتر في يوم المحبة افتكر في دوك ليومة محكومة مدبطيات في البزون في البريكلي في دوك فوق كلش لقديني صفر وبرسكوتسيوني يو ينصابوا الحبس من حبة الفيد تاحهم أقلالهم القوة وقرب اليوم ليهلهم يشنقوا والحلسين جوست ماريا أم الكنيسيا حارز باين تحنينا لين هوتنا مفرودين ويوجبك تقعدنا انت لنزلت للكريستو بونت تعقد بين الله والبندمين وتمبيو تدول من عردل ومن عرتبة ادخل علينا قدم ابنك الوحديني المدياتور تالريكونشيلياتسيوني تانا ويبيت النقاس تفتيين من فوستنا ويات الفرخ تالمحبة للروحنا Amen.

0: Nitikom il-lejla tajba. Dan huwa Francesco Piottarti li isellmilkom lilkom kollha li qegħdin isseguna minn djarkom u jilqakom għal din ix-xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella, il-Belt Victoria Għawdex. Illum, il-ġimgħa 22 ta' Mejju 2026 huwa jum speċjali, jum Aziz għall-Knisja f'Għawdex. Dan għaliex minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ser tibda l-qudisa solenni illi fija l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma sejjer jordna bħala saċerdoti lil żewġ djakni, żewġ żgħażagħ mill-Knisja f'Għawdex, Samuel Aquilina mill-Parroċċa ta' San George Martri fl-istess Belt Victoria u Marlon Victor Bajjada mill-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f'ta' Kerċem. Wara 8 snin ta' formazzjoni fis-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù li jinsab ukoll hawnhekk fir-Rabat ta' Għawdex, dawn iż-żgħażagħ issa jinsabu lesti sabiex jagħtu l-iva definittiva tagħhom lill-mulej illi sejħilhom biex ikunu imxirka fil-Ministeru tiegħu bħala r-raj il-kbir tal-merħla li hija l-Knisja. Iż-żewġ djakni l-bieraħ kienu preżenti għal-velja illi saret b'talba l-ordinandi fil-ground tas-Seminarju Minuri ta' Għawdex, velja li l-mezzi soċjali ta' Djoċesi tagħna xandru wkoll b'mod dirett. Din il-velja saret b'talb kemm għalihom u kemm għal żewġ seminaristi akkoliti illi fit-19 ta' Ġunju li ġej se jiġu ordnati djakni. Dawn huma Anthony Joe Borch mill-Parroċċa tax-Xara u Fabio Cini mill-Parroċċa taż-Żebbuġ. Il-Knisja Katedrali tinsab mħejjija bl-isbaħ libsa sabiex tkun tassew rifless tal-ferħ tal-poplu ta' Alla għal dawn iż-żewġ saċerdoti ġodda illi il-Knisja sejra ikolla minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Huwa dejjem moment u okkażjoni ta' ferħ kbir għal poplu ta' Alla, għall-insara illi ikolna saċerdoti illi jaqdu lil-ġema. Jaqduha f'dak illi Alla jixtieq qasmilha, jiġifieri il-grazzi tiegħu. Is-saċerdot huwa msejjaħ biex ikun ministru tal-mulej u ministru tal-Knisja. L-istess ġesti, l-istess riti li se naraw il-lejla quddiemna f'din il-liturġija tassew sabiħa jirriflettu il-ministeru illi il-Knisja sejra tani bih lil dawn iż-żewġ għaddejja tal-mulej. Bil-mod il-mod, il-Knisja Katedrali qiegħda timtela bil-familjari ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ, il-ġenituri tagħhom, ħutom, raba oħra, kif ukoll id-diversi membri tal-parroċċi rispettivi tagħhom. Samuel mill-parroċċa ta' San George, waħda miż-żewġ parroċċi illi għandna fil-Belt Victoria, din tal-Katedral li ninsabu fih u propju il-parroċċa l-oħra ta' San George, u Marlon mill-parroċċa ta' Kerċem. Però wieħed ma jridx jinsa wkoll li matul dawn is-snin li għaddew dawn iż-żewġ żgħażagħ dew pastoralment il-diversi komunitajiet oħra bħala parti mill-formazzjoni tagħhom lejn is-saċerdozju. U għalhekk tista' tifhem illi llejla ħafna huma dawk illi jinsabu hawn sabiex jifirħu magħhom e kif se jitqiegħdu fuq rashom l-idejn l-ewwel tal-isqof u mbagħad tas-saċerdoti l-oħra preżenti u jiġu midluka biż-żejt tal-Griżma li huwa ż-żejt li ġie konsagrat nhar ħames ix-xirka fil-għodu f'dan l-istess maqdes ewlini tal-gżira u li tqassam fid-diversi parroċċi fejn bħalissa qed issir il-Griżma tal-isqof il-diversi adolosċenti. Tqassam fil-parroċċi wkoll sabiex يكون واحد من زوج الزيوت اللي ينتزعوا في المعمودية مقدسة. إما فوق كلش هو دان الزيت اللي لسقف بيخ يدلك لدين تساشردوتي الجردان. في الاسفونت اللي ينتسمو الفوشيات تالكور ديوشيسان تحت الدريزيوني تا دوريان بورتيلي اللي سيير يكون قيت يانما الليتورجيا تالليلة بالكانت. القديسة اللي سيرا تتكانتا جفيري المليهنينة الجلوريا لالا القديس والحرف تالا هي المسا دي أنجلس. مبات ديفرسي نيت بيخ بتيما أنكي بيبليكا ومربوطة مع الأوردناتسيوني ساغرا اللي سير نيت كانتاو في مومنتي ديفرنتي تدين الأوردناتسيوني تالليلة. الأوردناتسيوني اللي الكانديداتي على البرسبيترات عزلو اللي بحالة تيما عليا يسلتو فيرس من الفانجيلوس كون سان جوان كابيتلو 15 فيرس 13 بروبيو الجست تالمولي جسو فلاحة ركلة فين يجبر مدوارو للأبوستل بش يتيوم المندات تالكبر مهبة ويجدلون هات ما عندهم حبة أكبر من دين لويهت يأتي حيطو على بيبو. وداون الزوج زازخ الليلة سيتنو ليفا تاخهم إيفا اللي إيلو ملسنو على داون لحر سنين. إما الليلة بكتر قوة إيفا للمولاي جسو سابيش أوما وكل يبارتشيباو في دي المحبة بلا تعرف تيو على بوبلو لي عليه تحيطو وما وكل بحال جسو اللوم يندنياو إلسنو اللي حتماندو محبة أكبر من دين اللي ويهت يعطي حيطو على بيبو. الأوردناتسيوني عند مومنتي قوية حفنا اللي احنا سيرين ننسيقو بلا بارتي من دين القديسة ورا الليتورجيا تالكلمة و دريت قبل لوميليا يصير لازلة الكانديداتي فين يصير السيحة بسمهم اللي عليها وما يواجبو عونيين وين بتنسيقو ديالوغو تشكيكن بين لسقف و الرتور اللي يعتشيدا تالبريباراتسيوني تاخهم سابيش يستو يرشيفو اللوم لوردناتسيوني بريسبيترالي ورا لوميليا تالسقف انسيقو من الأول الويدا تالمازولين اللي فصلو هراين ويدو وبدينسا وفدلتا لين الكنيسيا ولين الراي سبيريتوالي تاعها فاودش اللي هو لس اوف انتون توما اللي في تراديزيوني طويلة تالكنيسيا مقدسة هو سوċċessur تالابوستلي. يكون نمبات اللي تانية تالقدسين اللي فيها الزوج كانديداتي على لورد نساغري يمتدوا على طولهم في الارض وقت اللي الكنيسيا كلها تطلب للكنيسة السماء القدسين على داون هوتنا. وين بات يجو الزوج مومنتي الأكثر امبورتانتي اتقيت تالدين في سكيت من الاسقف ورايخ من البرسبيتري كلا بريزنتي سيقويت من الطلبة سبيها تالوردناتسيوني اللي فيها ام تفسيرة شارة وكل مش بس تالستوريا تيولوجيكا وبيبليكا اما وكل تالسينيفيكات قوي تدان الساجرامنت. دين تجي سيقويتا من الكلبيس تالبيس بريسبيترالي الدلكا تالدين لوتي تالحبس والنبيت وفينالمنت لوتي تالباتشي داون يسيخو الجستي يوريتي اسبليكاتيفي ورا دان القديسة تكمبلي بموت نورمالي بالليتورجيا تالأوكارستيا وتكون الأول قديسة اللي فيها داون الزعزخ يكون شلبراو بحالة بريسبيتري جدا مدوار الالتار في المكين مالسقف هي الليتورجيا تسو سبيها لي ازيز تلسبتاتوري و سميها لقدن السجونة الليلة لدن الشانديرة ديرتا نستدنوكم بيش فرامنت تحسوكم بارتي منا يكونش فيزيكامنت عش ما تستوش كونو بريزنتي اوك اما سبيريتوالمنت هو مومنت قديس nieħu l-okkażjoni biex insellem il-daw kolla li jinsabu ma' qudin ma'na il-lejla, partikolarment il-telespettaturi tal-UTV u tal-Shake Television, kif ukoll dawk li qed isegwuna permezz ta' diversi radijiet komunitarji, imma wkoll permezz ta' Radio Maria, kif ukoll fuq il-medja soċjali. Aħna knisja waħda maqgħuda flimkien f'dan il-mument sabiex nitolbu għal dawn iż-żewġ ħotna. Magħżula minn fost il-poplu tagħna huma mgħammdin bħalna il-Papa Franġisku fl-ispirtu tal-Konċilju Vatikan it-Tieni kien iħobbi tenni kemm il-darba illi is-saċerdot qabel ma huwa ministru ordinat huwa imammet bħal kull wieħed u waħda minna. Dik liva illi għal dawn iż-żewġ żgħażagħ fil-mammu dija tagħhom qalu għalihom il-ġenituri, dik liva li huma tennew b'iktar konvinzjoni fil-griżma tal-isqof meta Alla konferma l-imħabba tiegħu lejhom u dilikhom bl-Ispirtu s-Santu, dik liva issa huma qegħdin itennuha b'aktar qawwa. Sabiex l-mulej jgħidulu issa l-ħajja kollha tagħna irridu nagħtuha lilek. Nixtiequ li dan il-mument tal-ordinazzjoni l-lejla ma jkunx biss mument sabiħ li aħna nsegwu b'ferħ u sodisfazzjon kif għandu jkun, imma jkun ukoll mument li iħeġġeġ lilna bħala knisja sabiex aktar minn fostna iwieġbu iva għas-sejħa tal-mulej.
1: Illum l-Knisja tifraħ għax il-mulej se jagħtiha żewġ presbiteri ġodda biex iqarbuha aktar lejh, billi fismu ixandu l-kelma u jamministraw is-sagramenti mqazza. Waqt is-sagrifiċċju tal-qudiesa li se niċċelebraw il-lejla, Monsignor Isqof Anton Tewma se jordna presbiteri liż-żewġ djakni tad-djoċesi tagħna. Samuel Akulina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria u Marlon Victor Bajada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sakkors u ta' San Grigor il-Kbir f'ta' Kerċem. Sabiex inżommu ambjent ta' talpu ġabra, nistednukom titfu l-mobiles u segu ċelebrazzjoni minn fuq l-iktejjeb u l-fuljetti li tqasmulkom. Inqumu bil-wieqfa.
0: Bħala kant tal-bidu se nisimgħu l-innu tal-introjtu l-Ispirtu tal-Mulej nisabu biss jumejn il-bogħod mis-solennità ta' Pentekoste.

0: سمعنا منك أرنجمين تلاكتر من فوتي واحدة تلنو أوكاريستيكو سابيخ تسان توماس تاكوينو مكتوب في السيكلو 13 أدورو تي ديفوتي ين ندراك بالإيمة.
1: نتولبو عامل مولاي لدن الفتمة قديسة اللي احنا فرينيلك وبيها تقربنا تقدس ليلنا الساċerdoti والقدية تيك كلها بش نكونوا ديما مقودة ميك في المحبة ويسوق لنا نقدوك كيف يشرق لك بكريستو سيدنا. المولاي معكم.
2: باشو راسكم على بركة الله.
1: الله المسير اللي وقف ويمشي الكنيسيا يهرسكم دايما بالجراسيا تيو مش بالفدلتا كلها تقدو المينستير وتا بريسبيتري. امين. يعملكم قدية وشوت في الدنيا تالمحبة وتالفريتا تيو ومينستري في ديلي تالريكونشلياتسيوني. امين. ويعملكم تالسورايا لتعطوا للفديلي الخبز تالحية والكلمة تالحية مش دي مكتر يكبروا فلاقدة تالجسم تاكريستو. أمين. وليلكم الكل لتنصابوا مش برينا وفلمكين إبريككم الله ليستا كلش المسير لبن والسبيرتو السانتو. أمين.
2: مروا في الباċي تاكريستو
1: إن ردوا خير لله.
0: F'dan iż-żmien ta' lejt, it-tislima lil

السماء افرح هللويا، اش داك يستحق لك تكون امو، امن بين المويت كيف كن قال، اطلب الله علينا هللويا. نكونو نفخرو للامنا ماريا فدان الشهر تاعها ماريان تاميو من نويهور تاع البويتا ناسيونالي فيمكن مع الموسيقى تاع جوزيبي كاروانا في الهلوة تاميو.